ثم من علقة ثم من علقة الله لفنجما ناتشوسا أغبادا مزي وبيدي بادي توندو أغبادا مزي الله تبارك وتعالى ثم من علقة ناغفولا إجساي نوبيرانغا وليمو فاماتي وليمو فامولا ya musayi thumma min mudghati oluvanyuma Allah nakufula ekinyama ogubadde omusayi Allah nagufulamu ekinyama